0: شوف الله يخليك إذا ما في إذا ما تسالت إذا ما تدرس السوق شوف داك السمح المول الشمالية الكرافون ولا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: Pirates Radio Alternative Rock und Pop non-stop.